0: الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الجلد، ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع يسوع يحمل صليبه، ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: جميع مشتركين الحاليين والجدد قموا الآن لسمارت الفاتورة الأبسطين أو ارفع برنامجكم الحالي أو حتى ثلاث أضع برنامجكم دقائق ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا .ps أو زي حد معارضنا ومعتمدين جعل كل يوم جديد.
1: مركز جميلة للبط، نحن لنف ولكننا تفوق. مركز المتخصص في عدسات اللصيق الصلبة والناع بجميع أنواع شهرية سنوية و إضافة إلى جميع أنواع المصطبة بالتعقيم وتعقيم إلكني للعدسات. عمل نظارات طبية 10 دقائق أفر جميع أنواع عدسات المطبوطة أنتي ريفلكس بالكمبيوتر ورياقة وتبدأ أي نوع عدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع الشمسية ريبان فوليس وأوكلي مزوعة بعدسات الفرق مريلة للبصريات خبرة طويلة في بصريات فحص نظر بدقة وأسعارنا بجميع عنق لحم السينما تسليلي هاتف 277753 أخصائي يوسف أبو شمة أخصائي قدوة عدسات لصاء ونظرات خريج مركز الجميلة البصريات.
2: زي ما عود من سنين بخرافيين وفرين ومكملين السرعة والسعر بس 30 شيكل سرعة ويلا عيش النت موت مع مدى فايبر مدى فايبر ما بيختلف اثنين.
3: ترشحوا للجنة التشريعية بدأوا في 26 من أيلول وحتى 7 الأول. قدموا طلبات الشح في مقر لجنة بمدبيرة أو في مكتبها دير البلح. طول على طلب الشح ومعرفة إيل زور elections.ps انتخابات التشريع 2023 وطن واحد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغروب يا منشدين.

وقوفا أيها المشردون وقوفا.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومراح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يعني بتكون عكد المسؤولية، يعني بتروحوا حلو عننا بقى شرف كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
6: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أبطل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونسعى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سار سيارة أنت بكل هلا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، سيارة صحية يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتد يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كرف تفلاكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا سارس سيارة أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي، بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصوت ينزل، بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، عم الصوت بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا ما ترف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتد يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتد يسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف تفلحكوا.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.ps باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، يجب أن ننتبه إلى ضعفاتنا، إنها مثل الدمامل التي تظهر على جلد الشخص، فربما أصبحت سبب نجاسته وعلة عزله من بين الجماعة. وهكذا كل نوع من الضعف يجب الاحتراس منه لئلا يصبح منشأ شر. تعال نحكي أكثر عن هذا الموضوع اليوم.
2: طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعي الأكارم. لقاء جديد يجمعنا من حول كلام الله، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة. أرفع دعاء إلى الله أن ينير أذهاننا لنفهم إرادته الصالحة لحياتنا. أخي المسيحي، أنت تلعب، صدقني أنت تلعب كالأطفال الذين يلعبون في البيت أو الشارع، فلا يعنيهم جرس المدرسة إذا دق في الصباح في الساعة 8، ولا يعنيهم انشغال قلوب الوالدين في العصر حين يرون الأولاد يسيرون في الطريق ويصلون إلى بيوتهم. أما أولادهم فلم يصلوا، أين هم؟ هم في حوش المدرسة يلعبون أو في الشارع يلعبون. أخي المسيحي، أنت تلعب، أنت لا تقدر مسؤوليتك، أنت لا تعمل أي حساب للخطية، لا يهمك إذا نطقت بالباطل على أخيك، ولا يشغل بالك إن كنت تتهاون في سلوكك كمسيحي، لا يقلقك انشغال قلب الله بك بسبب تأخرك عن الدخول إليه والتحدث معه. وإذا ناداك من كلمته فأنت مرتبط بارتباطات كثيرة تشوش ذهنك وتمنعك من أن تسمع.

0: أخي المسيحي، هل فكرت؟ لا أقول في مدى أثر الخطية في حياتك، لا، بل هل فكرت أنك حتى إذا تخيلت خيالا صبيانيا فإن الشيطان يطلبك مشتكيا عليك؟ إنه يشتكي عليك نهارا وليلا بالعاطل والباطل، فما بالك إذا اشتكى عليك بالحق؟ إذا اشتكى عليك وأنت متلبس بالجريمة، جريمة الإهمال واللعب، هل تعرف أن هزلك مع الإخوة ومزاحك الذي لا يتوقف يجلب عليك الشر ويوقعك في يد عدوك؟ هل تعرف بأن الكذب الذي تنطق به يعلمه اثنان، الله في السماء يعلم بكذبك والشيطان أيضا؟ هل تعرف أن هجرانك للشرك مع الله ومع ابنه أو تركك لكتابك بدون قراءة سبب وجيه يدعو الشيطان أن يطلبك من الله؟ فهل تكتفي بما مر من زمن كنت تلعب فيه في الشارع وتسلك من الآن سلوكا جديا كرجل مطلوب من الآن أن يرضي سيده لتكون بركة لنا ولإخوتك؟
1: نقشتني على كفك، أحببتني أنا وجعل

0: حان موعدنا الآن مع دراسة جديدة في سفر اللاويين والأخ سهيل موسى.
1: هذه فرصة ثانية يمنحنا إياها الله تعالى اسمه، عسانا نعرف قصده لحياتنا فنحيا لمجده عاملين مرضاته. أهلا بكم معي أصدقائي وأحبائي. بدأنا الدراسة في الأصحاح 13 من سفر اللاويين الذي يتكلم عن مرض البرص، مشيرا إلى مرض أكثر شرا وهو مرض الخطية. قد يظهر الأمر قاسيا أن الأبرص لم يكن مطرودا من المجتمع فحسب، بل ومن الموضع المقدس أيضا، ولكن يجب التذكر أن الله قدوس هو أصل البر والطهارة، لذلك فإن البرص رمز مناسب للخطية التي تفصل الإنسان عن الله. نواصل اليوم حديثنا عن مرض البرص في الأصحاح 13 من اللاويين، ونقرأ من هذا الأصحاح فورا ابتداء من العدد الرابع وحتى 11.
0: لكن إن كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده، ولم يكن منظرها أعمق من الجلد، ولم يبيض شعرها، يحجز الكاهن المضروبة 7 أيام. فإن رآه الكاهن في اليوم السابع وإذا في عينه الضربة قد وقفت ولم تمتد الضربة في الجلد، يحجزه الكاهن 7 أيام ثانية. فإن رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية وإذا الضربة كامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد، يحكم الكاهن بطهارته، إنها حزاز، فيغسل ثيابه ويكون طاهرا. لكن إن كانت القباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن لتطهيره، يعرض على الكاهن ثانية. فإن رأى الكاهن وإذا القباء قد امتدت في الجلد، يحكم الكاهن بنجاسته، إنها برص. إن كانت في إنسان ضربة برص فيؤتى به إلى الكاهن. فإن رأى الكاهن وإذا في الجلد ناتئ أبيض قد صير الشعر أبيض، وفي الناتئ وضح من لحم حي، فهو برص مزمن في جلد جسده، فيحكم الكاهن بنجاسته، لا يحجزه لأنه نجس.
1: نرى هنا أنه لم يكن استعجال في إصدار الحكم، هكذا الله، فهو بطيء الغضب في علاقته معنا. الله طويل الروح ويوفر كل الفرص للخاطئ. الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. هذا ما يقوله العهد القديم. ترى ماذا عن العهد الجديد؟ ماذا يحكي عن صبر الله؟ يقول بطرس: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك

على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. لقد أغلق الله علينا ليسبغ رحمته علينا. بعد 7 أيام يقوم الكاهن بإجراء فحص آخر، وإذا كان هنالك شك فإنه يحجزه 7 أيام أخرى. يجب أن نتعلم من هذا ألا نصدر أحكاما تعسفية على الآخرين. قال بولس لتيموثاوس: لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو 3 شهود. علينا أن نحذر من هذا الأمر. إذا لم ينتشر الوباء في الجلد خلال 14 يوما بل تحسن، يكون واضحا أن الرجل غير مصاب. كانت هذه أحلى كلمات يسمعها الرجل: لم يكن مضطرا أن ينفصل عن أحبائه. تذكر أن الرب يسوع لمس الأبرص الذي أتى إليه وجعله طاهرا، كما ويقول للبرص الروحيين أن خطاياهم قد غفرت. شفى المرض الجسدي ليبين أنه المخلص القادر على غفران الخطايا. كان لديه السلطان أن يشفي الأمراض ويغفر الخطايا في آن واحد. الجانب المظلم من الصورة هو الفحص الثالث الذي كان يمر به المصاب. ترى هل يمنح الله الإنسان فرصة أخرى؟ أقول أن الله يعطي الخاطئ ليس فرصة أو فرصتين، بل 1000 فرصة لو اضطر لذلك. وأخيرا، لا بد للحكم أن يصدر. الرجل أبرص ونجس، يا له من حكم مريع، وهكذا يعزل ويطرد. قارن هذا مع الذي كان متوقعا أن يكون أبرصا ولكنه وجد صحيحا. هذا الرجل لن يعيش في حياته كأنه أبرص، بل يحيى حياة الطهارة. يا له من درس رائع لنا. هناك من يقول أنه مخلص، لابد أن يمر عدة امتحانات، وفي النهاية يا صديقي لابد للمرض أن يستفحل وتظهر أعراضه المخيفة. يقول يوحنا في رسالته الأولى: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وبطرس يصف هؤلاء النجسين والبرص أخلاقيا كالكلاب التي تعود لقيئها والخنازير التي تعود لمراغة الحمأة. ثم قرأنا عن حالة لبرص قديم أو برص مزمن. لم تكن هناك حاجة لحجز الرجل لأن مرضه واضح جدا. وهناك خطاط قد تقسوا، وهم خطاة لدرجة أن أصدقائهم الحميمين يخبرونهم بذلك، كالقاتل والسكير والمدمن. هؤلاء يرزحون تحت عبودية الخطية، ولا يمكن إلا لعلاج غير عادي أن يشفيهم. وهناك الذين يرتادون الكنيسة ولا يقبلون حقيقة كونهم خطاة. أقول لك يا أخي، إن الخاطئ المتقصي يقبل الإنجيل بسهولة أكثر من الأخير، لأنه يعترف ببرصه. ولكن إن كان البرص قد أفرخ في الجلد وغطى البرص كل الجلد المضروب من رأسه إلى قدميه، ورأى الكاهن يحكم بطهارة المضروب، كله قد ابيض، إنه طاهر، لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا، إنه برص. ثم إن عاد اللحم الحي وابيض يحكم الكاهن بطهارة المضروب، إنه طاهر. يرينا هذا المقطع من الإصحاح 13 من اللاويين جانبا آخر للبرص المزمن القديم. بالرغم من أن الجسد كاملا مغطى بالمرض، فهذا لا يعني أن الحالة ميؤوس منها. العبارة المدهشة هنا هو أنه إذا ابيض لحمه يصبح طاهرا. ربما هذا ما قصده إشعياء حينما قال: علامة تضربون بعد، تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. ثم تأتي الدعوة العظيمة من الطبيب العظيم: هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. بمجرد ما يأخذ الخاطئ مركزه أمام الله ويعترف بإثمه فقد انتهت المسألة. فمتى أمكنه أن يقول من قلبه: قد أخطأت، ففي الحال تنفع

0: تفتح مجاري نعمة الله وتهبط عليه لتغمره. لاحظ أن العلامة الحقيقية للمرض هي اللحم الحي، والكتاب المقدس لديه الكثير ليقوله عن اللحم أو بما معناه الجسد، حتى كما يظهر في المؤمن، إذ كان كل بشر أو جسد قد أفسد طريقه على الأرض، أما الجسد فلا يفيد شيئا، فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد، وخلص البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. نرى من خلال ما سبق أن اللحم الحي أو الجسد هو الطبيعة القديمة التي أدينت على الصليب. عندما تعلن عن نفسها في المؤمن يجب أن يدينها الله. لا يمكن للجسد أن يرضي الله، بل كل ما هو من ثمار الروح القدس في حياة المؤمن. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد 18 من الفصل 13.
1: وإذا كان الجسم في جلده دملة قد برئت وصار في موضع الدملة ناتئ أبيض أو لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة يعرض على الكاهن، فإن رأى الكاهن وإذا منظرها أعمق من الجلد وقد ابيض شعرها يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص أفرخت في الدملة. لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس فيها شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 أيام، فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة. لكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تمتد فهي أثر الدملة، فيحكم الكاهن بطهارته.
0: تعطي هذه الآيات تفاصيل فحص الدمامل. كان لابد من عرضها على الكاهن بسبب الشك في بداية برص. الدمل هو تقرح صغير قابل للتحول إلى ورم سرطاني. كانوا يتبعون نفس طريقة فحص البرص. إذا وجدت شعرة بيضاء في الدمل واخترقت الجلد فهناك مشكلة. الحجز لسبعة أيام كان يسمح للكاهن أن يحدد مسار الدمل. هناك خطر دائم صديقي من الخطايا السالفة لتنتشر وتصبح خبيثة. أحيانا يحكي الشخص حديث الإيمان عن عادات قديمة، وبعد عدة سنين تراه يقع فريسة مرة أخرى لهذه العادات. قد يكون هذا الشخص لم ينل الخلاص أبدا، أو أنه مخلص ولكن الطبيعة القديمة هي التي سيطرت عليه. يجب الفحص جيدا وعدم إصدار الأحكام التعسفية. هذا الشخص الذي يقع فريسة لعاداته القديمة يحتاج إلى المخلص والطبيب العظيم الذي يغفر له خطيته من جديد ويشفيه من استفحال البرص أو الخطية. نتابع القراءة من العدد 24.
1: أو إذا كان الجسم في جلده كي نار وكان حي الكي لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة أو بيضاء، ورآها الكاهن وإذا الشعر في اللمعة قد ابيض ومنظرها أعمق من الجلد فهي برص قد أفرخ في الكي، فيحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص. لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس في اللمعة شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 أيام، ثم يراه الكاهن في اليوم 7، فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص. لكن إن وقفت اللمعة مكانها لم تمتد في الجلد وكانت كامدة اللون فهي ناتئ الكي، فالكاهن يحكم بطهارته لأنها أثر الكي.
0: هذا يصف البرص الذي يتأتى من الحرق، وكان من الخطر أن يتحول إلى برص. يظهر من ذلك تحذير الكتاب المقدس لضرورة بقاء الجسد تحت المراقبة المستمرة لئلا يندلع ويطفح في أي لحظة. أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة، يقول بولس. بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. هذا يعلمنا الحذر ومراقبة الجسد الذي لا يرضي الله أبدا. وإذا كان رجل أو امرأة فيه ضربة في الرأس أو في الذقن، ورأى الكاهن الضربة وإذا منظرها أعمق من الجلد وفيها شعر أشقر دقيق، يحكم الكاهن بنجاسته، إنها قرع، برص الرأس أو الذقن. قد ينتشر البرص في مناطق مخبأة، فلو كان تحت شعر الرأس أو اللحية فلا يكتشف لمدة طويلة. يجب الكشف عن البرص في هذه المناطق، والعلامة هي الشعرة الشقراء. الخطية أحيانا تحشر ذاتها في مناطق رئيسية في الكنيسة، وتدخل إلى معلمي مدارس الأحد أو أعضاء الهيئة الإدارية، وتخرب شهادة الكنيسة بأكملها. ولكن في كل الأحوال يجب إجراء فحص جيد وعدم التسرع في إصدار الأحكام. صديقي، يجب أن ننتبه إلى ضعفاتنا، إنها مثل الدمامل التي تظهر على جلد الشخص، فربما أصبحت سبب نجاسته وعلة عزله من بين الجماعة. وهكذا كل نوع من الضعف يجب الاحتراس منه لئلا يصبح منشأ شر. فالقرع ليس هو البرص، ولكن ربما ظهر البرص فيه، ولذلك وجب الالتفات إليه. وتوجد الكثير من الأمور الطفيفة التي ليست في حد ذاتها خطية، ولكنها ربما كانت سببا في دخول الخطية. كل واحد منا فيه ضعفات عليه أن يسهر ضدها، وأمامه بعض الأمور يجب أن يراقبها. وعندنا هذا الامتياز الثمين، أن ندنو كل حين وفي كل الظروف إلى حضرة من يحبنا ويصفح عن نقائصنا، فنخبره بضعفاتنا، وهناك من عرش النعمة ننال رحمة، ونجد نعمة عونا في حينه وغلب على كل هذه الظروف. تبين الآيات من 31 إلى 37 احتمال عدم تأكيد البرص، ومن هنا يأتي التمهل في إصدار الحكم. كان لدى الكاهن الوقت الكافي للحكم بطهارة أو نجاسة الشخص. إذا بزغت شعرة سوداء مكان الآفة فهذا الشخص طاهر. وإذا كان رجل أو امرأة في جلد جسده لمع بيض، ورأى الكاهن وإذا في جلد جسده لمع كامدة اللون بيضاء، فذلك بهق قد أفرخ في الجلد، إنه طاهر. تبين هذه الآيات أن البهق أو النمش ليس برصا، كما ونرى لدى قراءتنا للآيات التي تلي أن الصلع ليس برصا، بالرغم من أن البرص قد يظهر على شكل مناطق خالية من الشعر. كان يجب تمزيق ملابس الأبرص، وكان عليه أن يغطي شاربيه وينادي نجس نجس، كان مرضه معديا. والخاطئ ينفث بالخطية أين محل، مرضه معد وهو يسمم الآخرين. للأب حق أن يحيى حياته كما يحل له، ولكن لا حق له في أن يأخذ ابنه الغالي إلى نار جهنم معه، وكثيرون من الآباء اليوم يفعلون ذلك. الأبرص قد نجس كل شيء حواليه، حتى لباسه كان معديا، كل شيء تلمسه الخطية يتنجس حتما. كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا، إنه نجس، يقيم وحده خارج المحل يكون مقامه. هذه صورة الإنسان الغارق في الخطية والمبتعد عن الله. فالأبرص لا يشير إلى الخاطئ التائب المقتنع بخطاياه والشاعر بهلاكه، فأصبح أهلا لرحمة الله واستحقاق دم المسيح. كلا، الأبرص هنا يشير إلى الشخص العامل فيه الشر، لأن هذا ما ينجس الإنسان ويعيق تمتعه بالشركة مع الله. الفقرة الأخيرة من الإصحاح 13 مطولة، تتعلق بانتشار المرض في أنواع الثياب المختلفة بغض النظر عن نوعية القماش. لن نقرأها لضيق الوقت، يكفي القول أن الكتاب يعلمنا بأن أعمال الإنسان مهما كانت صالحة فهي كخرق بالية في نظر الله. أي عمل تأتيه يدال خاطئ أو أي شيء يلمسه يصبح نجسا. كانت الثياب بحاجة إلى غسيل، كما أننا نحن نحتاج إلى غسيل وتطهير، والله هو الوحيد الذي يستطيع أن يغسلنا ويعالج خطيتنا، له كل المجد. بشكل عام علينا أن نلتفت إلى طرقنا ونحترس من الظروف التي نمر بها والعادات التي نقتبسها والطباع التي نتصف بها، فهذه كلها تحتاج إلى سهر وعناية شديدة، بحيث إذا ظهر أي شيء من الأعراض أو اشتبهنا في طبع من طباعنا فيجب أن نفحصه في نور كلمة الله، لئلا يتضح أنه ضربة برص روحي تتنجس بها ذواتنا، نتنجس بها نحن كما يتنجس بها كثيرون. ليعطينا الرب قلبا حساسا وشعورا رقيقا، ومتى كان سيرنا مع الله فإننا نحترس من كل ما يدنس أشخاصنا أو عاداتنا أو مجتمعاتنا، ولإلهنا كل المجد.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: راديو موال

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

0: الساعة الآن 10:00 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: صديقي، يجب أن ننتبه إلى ضعفاتنا، إنها مثل الدمامل التي تظهر على جلد الشخص، فربما أصبحت سبب نجاسته وعلة عزله من بين الجماعة. وهكذا كل نوع من الضعف يجب الاحتراس منه لئلا يصبح منشأ شر. تعال نحكي أكثر عن هذا الموضوع اليوم.
3: طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعي الأكارم. لقاء جديد يجمعنا من حول كلام الله، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة. أرفع دعاء إلى الله أن ينير أذهاننا لنفهم إرادته الصالحة لحياتنا. أخي المسيحي، أنت تلعب، صدقني أنت تلعب كالأطفال الذين يلعبون في البيت أو الشارع، فلا يعنيهم جرس المدرسة إذا دق في الصباح في الساعة 8، ولا يعنيهم انشغال قلوب الوالدين في العصر حين يرون الأولاد يسيرون في الطريق ويصلون إلى بيوتهم. أما أولادهم فلم يصلوا، أين هم؟ هم في حوش المدرسة يلعبون أو في الشارع يلعبون. أخي المسيحي، أنت تلعب، أنت لا تقدر مسؤوليتك، أنت لا تعمل أي حساب للخطية، لا يهمك إذا نطقت بالباطل على أخيك، ولا يشغل بالك إن كنت تتهاون في سلوكك كمسيحي، لا يقلقك انشغال قلب الله بك بسبب تأخرك عن الدخول إليه والتحدث معه. وإذا ناداك من كلمته فأنت مرتبط بارتباطات كثيرة تشوش ذهنك وتمنعك من أن تسمع.

0: أخي المسيحي، هل فكرت؟ لا أقول في مدى أثر الخطية في حياتك، لا، بل هل فكرت أنك حتى إذا تخيلت خيالا صبيانيا فإن الشيطان يطلبك مشتكيا عليك؟ إنه يشتكي عليك نهارا وليلا بالعاطل والباطل، فما بالك إذا اشتكى عليك بالحق؟ إذا اشتكى عليك وأنت متلبس بالجريمة، جريمة الإهمال واللعب، هل تعرف أن هزلك مع الإخوة ومزاحك الذي لا يتوقف يجلب عليك الشر ويوقعك في يد عدوك؟ هل تعرف بأن الكذب الذي تنطق به يعلمه اثنان؟ الله في السماء يعلم بكذبك والشيطان أيضا؟ هل تعرف أن هجرانك للشرك مع الله ومع ابنه أو تركك لكتابك بدون قراءة سبب وجيه يدعو الشيطان أن يطلبك من الله؟ فهل تكتفي بما مر من زمن كنت تلعب فيه في الشارع وتسلك من الآن سلوكا جديا كرجل مطلوب من الآن أن يرضي سيده لتكون بركة لنا ولإخوتك؟
1: نقشتني على كفك، أحببتني أنا وجعلت

0: كان موعدنا الآن مع دراسة جديدة في سفر اللاويين والأخ سهيل موسى.
1: هذه فرصة ثانية يمنحنا إياها الله تعالى اسمه، عسانا نعرف قصده لحياتنا فنحيا لمجده عاملين مرضاته. أهلا بكم معي أصدقائي وأحبائي. بدأنا الدراسة في الأصحاح 13 من سفر اللاويين الذي يتكلم عن مرض البرص، مشيرا إلى مرض أكثر شرا وهو مرض الخطية. قد يظهر الأمر قاسيا أن الأبرص لم يكن مطرودا من المجتمع فحسب، بل ومن الموضع المقدس أيضا. ولكن يجب التذكر أن الله قدوس، هو أصل البر والطهارة، لذلك فإن البرص رمز مناسب للخطية التي تفصل الإنسان عن الله. نواصل اليوم حديثنا عن مرض البرص في الأصحاح 13 من اللاويين، ونقرأ من هذا الأصحاح فورا ابتداء من العدد الرابع وحتى 11.
0: لكن إن كانت الضربة لمعة بيضاء في جلد جسده، ولم يكن منظرها أعمق من الجلد، ولم يبيض شعرها، يحجز الكاهن المضروبة 7 أيام. فإن رآه الكاهن في اليوم السابع وإذا في عينه الضربة قد وقفت ولم تمتد الضربة في الجلد، يحجزه الكاهن 7 أيام ثانية. فإن رآه الكاهن في اليوم السابع ثانية وإذا الضربة كامدة اللون ولم تمتد الضربة في الجلد، يحكم الكاهن بطهارته، إنها حزاز، فيغسل ثيابه ويكون طاهرا. لكن إن كانت القباء تمتد في الجلد بعد عرضه على الكاهن لتطهيره، يعرض على الكاهن ثانية. فإن رأى الكاهن وإذا القباء قد امتدت في الجلد، يحكم الكاهن بنجاسته، إنها برص. إن كانت في إنسان ضربة برص فيؤتى به إلى الكاهن. فإن رأى الكاهن وإذا في الجلد ناتئ أبيض قد صير الشعر أبيض، وفي الناتئ وضح من لحم حي، فهو برص مزمن في جلد جسده، فيحكم الكاهن بنجاسته، لا يحجزه لأنه نجس.
1: نرى هنا أنه لم يكن استعجال في إصدار الحكم، هكذا الله، فهو بطيء الغضب في علاقته معنا. الله طويل الروح ويوفر كل الفرص للخاطئ. الرب الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء، مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الجيل الثالث والرابع. هذا ما يقوله العهد القديم. ترى ماذا عن العهد الجديد؟ ماذا يحكي عن صبر الله؟ يقول بطرس: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. كان الكاهن يحجز المصاب 7 أيام، كان يشك بالمرض لكنه يبقى صبورا معه، والله أيضا حجز العالم في حجر صحي لمرض الخطية، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع، يقول بولس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. لقد أغلق الله علينا ليسبغ رحمته علينا. بعد 7 أيام يقوم الكاهن بإجراء فحص آخر، وإذا كان هنالك شك فإنه يحجزه 7 أيام أخرى. يجب أن نتعلم من هذا ألا نصدر أحكاما تعسفية على الآخرين. قال بولس لتيموثاوس: لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو 3 شهود. علينا أن نحذر من هذا الأمر. إذا لم ينتشر الوباء في الجلد خلال 14 يوما بل تحسن، يكون واضحا أن الرجل غير مصاب. كانت هذه أحلى كلمات يسمعها الرجل: لم يكن مضطرا أن ينفصل عن أحبائه. تذكر أن الرب يسوع لمس الأبرص الذي أتى إليه وجعله طاهرا، كما ويقول للبرص الروحيين أن خطاياهم قد غفرت. شفى المرض الجسدي ليبين أنه المخلص القادر على غفران الخطايا. كان لديه السلطان أن يشفي الأمراض ويغفر الخطايا في آن واحد. الجانب المظلم من الصورة هو الفحص الثالث الذي كان يمر به المصاب. ترى هل يمنح الله الإنسان فرصة أخرى؟ أقول أن الله يعطي الخاطئ ليس فرصة أو فرصتين، بل 1000 فرصة لو اضطر لذلك. وأخيرا، لا بد للحكم أن يصدر. الرجل أبرص ونجس، يا له من حكم مريع، وهكذا يعزل ويطرد. قارن هذا مع الذي كان متوقعا أن يكون أبرصا ولكنه وجد صحيحا. هذا الرجل لن يعيش في حياته كأنه أبرص، بل يحيى حياة الطهارة. يا له من درس رائع لنا. هناك من يقول أنه مخلص، لابد أن يمر عدة امتحانات، وفي النهاية يا صديقي لابد للمرض أن يستفحل وتظهر أعراضه المخيفة. يقول يوحنا في رسالته الأولى: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا. وبطرس يصف هؤلاء النجسين والبرص أخلاقيا كالكلاب التي تعود لقيئها والخنازير التي تعود لمراغة الحمأة. ثم قرأنا عن حالة لبرص قديم أو برص مزمن. لم تكن هناك حاجة لحجز الرجل لأن مرضه واضح جدا. وهناك خطاط قد تقسوا، وهم خطى لدرجة أن أصدقائهم الحميمين يخبرونهم بذلك، كالقاتل والسكير والمدمن. هؤلاء يرزحون تحت عبودية الخطية، ولا يمكن إلا لعلاج غير عادي أن يشفيهم. وهناك الذين يرتادون الكنيسة ولا يقبلون حقيقة كونهم خطاة. أقول لك يا أخي، إن الخاطئ المتقصي يقبل الإنجيل بسهولة أكثر من الأخير، لأنه يعترف ببرصه. ولكن إن كان البرص قد أفرخ في الجلد وغطى البرص كل الجلد المضروب من رأسه إلى قدميه، ورأى الكاهن يحكم بطهارة المضروب، كله قد ابيض، إنه طاهر، لكن يوم يرى فيه لحم حي يكون نجسا، إنه برص. ثم إن عاد اللحم الحي وابيض يحكم الكاهن بطهارة المضروب، إنه طاهر. يرينا هذا المقطع من الإصحاح 13 من اللاويين جانبا آخر للبرص المزمن القديم. بالرغم من أن الجسد كاملا مغطى بالمرض، فهذا لا يعني أن الحالة ميؤوس منها. العبارة المدهشة هنا هو أنه إذا ابيض لحمه يصبح طاهرا. ربما هذا ما قصده إشعياء حينما قال: على ما تضربون بعد؟ تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. ثم تأتي الدعوة العظيمة من الطبيب العظيم: هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. بمجرد ما يأخذ الخاطئ مركزه أمام الله ويعترف بإثمه فقد انتهت المسألة. فمتى أمكنه أن يقول من قلبه: قد أخطأت، ففي الحال تنفتح مجاري نعمة الله وتهبط عليه لتغمره. لاحظ أن العلامة الحقيقية للمرض هي اللحم الحي، والكتاب المقدس لديه الكثير ليقوله عن اللحم أو بما معناه الجسد، حتى كما يظهر في المؤمن: إذ كان كل بشر أو جسد قد أفسد طريقه على الأرض، أما الجسد فلا يفيد شيئا، فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله. عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. وخلص البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. نرى من خلال ما سبق أن اللحم الحي أو الجسد هو الطبيعة القديمة التي أدينت على الصليب. عندما تعلن عن نفسها في المؤمن يجب أن يدينها الله. لا يمكن للجسد أن يرضي الله، بل كل ما هو من ثمار الروح القدس في حياة المؤمن.
2: تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد 18 من الفصل 13.
0: وإذا كان الجسم في جلده دملة قد برئت وصار في موضع الدملة ناتئ أبيض أو لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة يعرض على الكاهن، فإن رأى الكاهن وإذا منظرها أعمق من الجلد وقد ابيض شعرها يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص أفرخت في الدملة. لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس فيها شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 أيام، فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة. لكن إن وقفت اللمعة مكانها ولم تمتد فهي أثر الدملة، فيحكم الكاهن بطهارته.
1: تعطي هذه الآيات تفاصيل فحص الدمامل. كان لابد من عرضها على الكاهن بسبب الشك في بداية برص. الدمل هو تقرح صغير قابل للتحول إلى ورم سرطاني. كانوا يتبعون نفس طريقة فحص البرص. إذا وجدت شعرة بيضاء في الدمل واخترقت الجلد فهناك مشكلة. الحجز 7 أيام كان يسمح للكاهن أن يحدد مسار الدمل. هناك خطر دائم صديقي من الخطايا السالفة لتنتشر وتصبح خبيثة. أحيانا يحكي الشخص حديث الإيمان عن عادات قديمة، وبعد عدة سنين تراه يقع فريسة مرة أخرى لهذه العادات. قد يكون هذا الشخص لم ينل الخلاص أبدا أو أنه مخلص، ولكن الطبيعة القديمة هي التي سيطرت عليه. يجب الفحص جيدا وعدم إصدار الأحكام التعسفية. هذا الشخص الذي يقع فريسة لعاداته القديمة يحتاج إلى المخلص والطبيب العظيم الذي يغفر له خطيته من جديد ويشفيه من استفحال البرص أو الخطية. نتابع القراءة من العدد 24.
0: أو إذا كان الجسم في جلده كي نار وكان حي الكي لمعة بيضاء ضاربة إلى الحمرة أو بيضاء، ورآها الكاهن وإذا الشعر في اللمعة قد ابيض ومنظرها أعمق من الجلد فهي برص قد أفرخ في الكي، فيحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص. لكن إن رآها الكاهن وإذا ليس في اللمعة شعر أبيض وليست أعمق من الجلد وهي كامدة اللون يحجزه الكاهن 7 أيام، ثم يراه الكاهن في اليوم 7، فإن كانت قد امتدت في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته، إنها ضربة برص. لكن إن وقفت اللمعة مكانها لم تمتد في الجلد وكانت كامدة اللون فهي ناتئ الكي، فالكاهن يحكم بطهارته لأنها أثر الكي.
1: هذا يصف البرص الذي يتأتى من الحرق، وكان من الخطر أن يتحول إلى برص. يظهر من ذلك تحذير الكتاب المقدس لضرورة بقاء الجسد تحت المراقبة المستمرة لئلا يندلع ويطفح في أي لحظة. أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة، يقول بولس. بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. هذا يعلمنا الحذر ومراقبة الجسد الذي لا يرضي الله أبدا. وإذا كان رجل أو امرأة فيه ضربة في الرأس أو في الذقن، ورأى الكاهن الضربة وإذا منظرها أعمق من الجلد وفيها شعر أشقر دقيق، يحكم الكاهن بنجاسته، إنها قرع، برص الرأس أو الذقن. قد ينتشر البرص في مناطق مخبأة، فلو كان تحت شعر الرأس أو اللحية فلا يكتشف لمدة طويلة. يجب الكشف عن البرص في هذه المناطق، والعلامة هي الشعرة الشقراء. الخطية أحيانا تحشر ذاتها في مناطق رئيسية في الكنيسة، وتدخل إلى معلمي مدارس الأحد أو أعضاء الهيئة الإدارية وتخرب شهادة الكنيسة بأكملها. ولكن في كل الأحوال يجب إجراء فحص جيد وعدم التسرع في إصدار الأحكام. صديقي، يجب أن ننتبه إلى ضعفاتنا، إنها مثل الدمامل التي تظهر على جلد الشخص، فربما أصبحت سبب نجاسته وعلة عزله من بين الجماعة. وهكذا كل نوع من الضعف يجب الاحتراس منه لئلا يصبح منشأ شر. فالقرع ليس هو البرص، ولكن ربما ظهر البرص فيه، ولذلك وجب الالتفات إليه. وتوجد الكثير من الأمور الطفيفة التي ليست في حد ذاتها خطية، ولكنها ربما كانت سببا في دخول الخطية. كل واحد منا فيه ضعفات عليه أن يسهر ضدها، وأمامه بعض الأمور يجب أن يراقبها. وعندنا هذا الامتياز الثمين، أن ندنو كل حين وفي كل ظروف إلى حضرة من يحبنا ويصفح عن نقائصنا، فنخبره بضعفاتنا، وهناك من عرش النعمة ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه وغلب على كل هذه الظروف. تبين الآيات من 31 إلى 37 احتمال عدم تأكيد البرص، ومن هنا يأتي التمهل في إصدار الحكم. كان لدى الكاهن الوقت الكافي للحكم بطهارة أو نجاسة الشخص. إذا بزغت شعرة سوداء مكان الآفة فهذا الشخص طاهر. وإذا كان رجل أو امرأة في جلد جسده لمع بيض، ورأى الكاهن وإذا في جلد جسده لمع كامدة اللون بيضاء، فذلك بهق قد أفرخ في الجلد، إنه طاهر. تبين هذه الآيات أن البهق أو النمش ليس برصا، كما ونرى لدى قراءتنا للآيات التي تلي أن الصلع ليس برصا، بالرغم من أن البرص قد يظهر على شكل مناطق خالية من الشعر. كان يجب تمزيق ملابس الأبرص، وكان عليه أن يغطي شاربيه وينادي نجس نجس، كان مرضه معديا. والخاطئ ينفث بالخطية أينما حل، مرضه معد وهو يسمم الآخرين. للأب حق أن يحيى حياته كما يحل له، ولكن لا حق له في أن يأخذ ابنه الغالي إلى نار جهنم معه، وكثيرون من الآباء اليوم يفعلون ذلك. الأبرص قد نجس كل شيء حواليه، حتى لباسه كان معديا، كل شيء تلمسه الخطية يتنجس حتما. كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا، إنه نجس يقيم وحده خارج المحل يكون مقامه. هذه صورة الإنسان الغارق في الخطية والمبتعد عن الله. فالأبرص لا يشير إلى الخاطئ التائب المقتنع بخطاياه والشاعر بهلاكه، فأصبح أهلا لرحمة الله واستحقاق دم المسيح. كلا، الأبرص هنا يشير إلى الشخص العامل فيه الشر، لأن هذا ما ينجس الإنسان ويعيق تمتعه بالشركة مع الله. الفقرة الأخيرة من الإصحاح 13 مطولة، تتعلق بانتشار المرض في أنواع الثياب المختلفة بغض النظر عن نوعية القماش. لن نقرأها لضيق الوقت، يكفي القول أن الكتاب يعلمنا بأن أعمال الإنسان مهما كانت صالحة فهي كخرق بالية في نظر الله. أي عمل تأتيه يدال خاطئ أو أي شيء يلمسه يصبح نجسا. كانت الثياب بحاجة إلى غسيل، كما أننا نحن نحتاج إلى غسيل وتطهير، والله هو الوحيد الذي يستطيع أن يغسلنا ويعالج خطيتنا، له كل المجد. بشكل عام علينا أن نلتفت إلى طرقنا ونحترس من الظروف التي نمر بها والعادات التي نقتبسها والطباع التي نتصف بها، فهذه كلها تحتاج إلى سهر وعناية شديدة، بحيث إذا ظهر أي شيء من الأعراض أو اشتبهنا في طبع من طباعنا فيجب أن نفحصه في نور كلمة الله، لئلا يتضح أنه ضربة برص روحي تتنجس بها ذواتنا، نتنجس بها نحن كما يتنجس بها كثيرون.
2: ليعطنا الرب قلبا حساسا وشعورا رقيقا، ومتى كان سيرنا مع الله فإننا نحترس من كل ما يدنس أشخاصنا أو عاداتنا أو مجتمعاتنا. ولإلهنا كل المجد.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

أحطت يدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني عارفة انك اول بنت عن جد تقبلتيني لساتني ما غيرت